0: ياسر هنا؟
1: واه هنا
0: ياسر كي راك؟
1: صافا الحمد لله. شكون؟
0: لاباس.
1: شكون؟
0: راشد.
1: كي راك داير؟
0: لاباس.
1: لاباس.
0: فين كنت؟
1: كنت في الحبس اصاحبي.
0: لا والله
1: عامين.

ريشكاو وصحاب شكاوي كثروا ومحينا ربعه كبروا ومحينا الطاكسي تغبروا خويا كريم تقفلوا البيبان والدابة جازوا خرفان ما كاش الماتريال وزاد علينا الحال عفسونا على جال المال بقات الهضره غير خرجنا من الصغر غابت الغابه الخضراء شبعنا القاع الحمراء بقى الابيض تفصل كفن وكلابيات الف مقبره اللي